قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله.

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم